0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iraman liman jahada bihi wa kafar. Wa syahadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihal ghurar. Amma ba' fa ya ayuhal muslimun usi nafsi wa iyakum bittaqwallah wattaqullah wattaqullah min simail lahwi wa fudulil khabar. Intahu aman nahakum anhu wa jazar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin badah bih binafsi. Wassanna bima laikati musabbihati bi gursi. Wassalla sabikum ayuhal mu'minun. Min bariyati jinhi wa insi. Wa qala Allahu ta'ala muhbiran wa amiran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal lazina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qamari wujud fi hazal yaum. Wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala ali wa sahbihi wa sallim wa man nasara fi kulli muhimma khususan min humjil asil ariq amir mu'minina sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala zahidil awwab annatiki bis sawab amir mu'minina sayyidina Umar ibn al-Khattab wa ala jami'il Qur'an amir mu'minina sayyidina Utsman ibn Affan wa ala asadillah al-ghalib أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وكافتي من أصحاب رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات بالبحر والبر إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وتبنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانظرنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين واقفنا وإياهم شر مصاعب الدنيا والدين. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المحتلبة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا وباليمبانغ دارالسلام خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الشهيدين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم